باين هلو بان چهازن افسس کن بزي عالم مفترين امارر کن باي فسو الفو لنال یانچین باگن یکن تلال